0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أون دبلا أوش كاتيك دبيت اگر کسی اکتان دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ تیهانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناهی کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دا بید فریشتکانیش بوی دا پارین وو داوایی لی خوش بونی بودکن مادام لو کورا دا بیت کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزید پی دا بیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندا بیو دست نوی جی نشکا.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جرويت يوا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خوايلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كوماكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتيتو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو فروردقار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سباز غزاري بو أوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نيلا آنه يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنيا مگر گوه رايلو ملکشي با تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با دلسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرب یعنیتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی امام لپیغمبری خواو صلی الله علیه و سلم دگیارتو کده فرمی هر کس یک آیت الکرسی لدوی همون یجکو بخوینه او هجر گریگ نیل آسی چونه بهشتی جگل مردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبی گرابیانتو وعن علی رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبي غنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هر كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بیگمان د چتا استوجه پاریزګاری پروردگار حتی نویجه کی دیکه داده پیشوا طبرانی با اسناد کی حسن گرایتی و عن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من سبح فی دبر كل صلاه 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله و لکوتا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو او توانای با جیگیندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازهی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نويجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا گيوم ليب و ام نزاو دعاي کردو و كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيو رايالو ملکچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم نزاياني فيري وشكاني دكرت با چشني في الكرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویجک پنای دگرد با پروردگاره کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگاره پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

سخطك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله

إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار إن المنافقين في الدرك الأسفل

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن

وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

مُذَنَّبٍ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبيغنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديارت وكفر ميتي هر كس يقل الرجل دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودا نوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي ولو رجدا هيچ كسيك ذكري كيتري نكردوا باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كذبه.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

0: رزگاربوان زنجیر برنامه که برز ما مستخوشیار جعفرانیه با بیسترانی خوشویست لرادوی محراب و پیشکشتان دکریت برنامه رزگاربوان.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والندامة للظالمین وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. بسراني خوشويست نور أكاني چايمن سلام ورحمة وبركة خواتان لبه خواة برحمة خوي توق مانكاو لعذاب خوي خواة بدور مانكا خوايا أواني خوي بي خوش أواني حمد وسنابوتو أواني تو بي خوش صلاوة لديداري پاچي پیغمرا نازداركي تو لمديني منورة وبوسر جاني مالو خزانکانی و یارکانی و شنکوتوانی بگشتی و بتایبتی با سردلو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر علیه الصلاة والسلام با سر آلو بیتی با سر خزانکانی با سر شنکوتوانی تا روش لروش آوا و حل ده بتایبتی تر با سرپرشتیارانی رادیوی محراب با برایانی کنترول با حاجی پرشتیوان خواه پرشتیوانی به لدنیا و لقیامت و او خوشکو برانش که یارمتی رادیوی محراب جه بجه جو من لیگرن بدنگ منو دین پیویست یکان من جه بجه لخلالکان آگادار من کن عزیزکان من با چاک کن همو غم با رادیو دخون خواه لهمو لغم همو لیک من بدور که خواه شفا بونه خوشکان من بنیره خواه لبلا و مصیبه بدور من که اولی منال یعنی خواه منال یعنی باتی وی قرزان خواه قرزکان بوده خواه تا خواه طاعت و عبادت من لیه قبول که خواه ام کارانی که انجام یدین ببی به هوکار بو که تو له خمان راضیه ببی به هوکار بو شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوگر کی ببی به هوکار بو ان شاء الله بهشت جگه من بیم خوش کو برا کنم سپاسی خواکم که خوا مولتی ام عبدی خو یخدا ل القی کی نی برنامه چن اوانی که بختورن یان چن او کسانی که خوا رحمیان پیکا د خوایا ل خایمی بختور کان منوسا تو عظمت و نازوان کان خو تو اسم عظمت خواهی لرحمی خوبی برشمان مکه خواهی لرحمی خوبی برشمان مکه غفور و غفاری عفو توابی حنان و منانی وهاب و ودودی غفور و غفاری یا الله تو ناو جوانکانی خو لقایمی بختورکان ناو من بنوسا لو رحمه فراوان بیسنوری خوبی برشمان مکه لا تقنط من رحمت الله لا تقنط من رحمت الله الا الظالون یما گمرانین ایمان من با خوته ایمان من با قرآن کته ایمان من با پیغمبر کته اصلا ایمان من با ملائکه کانه ایمان من با روش قیامت ایمان من با زینوبونه یا رب بشر مزاری زینو من نکتو یا رب دو کاتی دع من هلنا او قبرتنگو تاریکا فریا من که ازمان من نشکه رو من بیم الله خواه منه رو من بیم بلیم پیغمبر محمد المصطفى علیه سر رابر و پیشوا و نوری چاو تاجی سر منه لشفاعتی و پیغمبر بیم بشمان نکه یا رب رو من بیم بلیم خواه اما شریعت اسلام برنامه من بو برنامه که تو من کنو با برنامه خواه من او قرآن کلامی تو لسر چاو من بو لناو دل من بو او قرآن لدنیا و لقیامت فریا من که اما زور گرنگا عزیزا کنم امت نازاره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم سپاسی او خواکم که او خواه مولتیم لعقی کنوی جماره هشت بخزمت نورکانی چای خوم مگم با امیدی اوی که خواه بو زانیاری کما که یایتی بام عبدی خوی توانم خزمت با نورکانی چاوم کم و انشاءالله رنمایی هم که بوی بختوری دنیا و دوار روش بن خواهی جل جلو لقرآن پیروز دفرمی یا ایوها الذین آمنوا تقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيلي لعلكم تفلحون الله أكبر سيدك العزيز كان نورا كاني تشايمون خواهي جل جلالو بانجيشت إيمان دارك أي أواني كبرواتان هنا خوتان بباريز لقناه تاوان هموه وكاركان بقر نبر بونزيك بونوتان لخوا تيبكوشن رنج بدن مادوبن مال بصرف كان شو نخونيب كان جهاد کن دفاع الاسلام کن سرفراز و بختوری دنیا و دعا روش بن بو اوی انشاءالله بختور بن جا سیری کن عزیزه کن خواه فرمیه یا ایوه الذین آمنو ایو کسانی که حلگری پیامی خوان ایو کسانی که ایمان دارن ایو کسانی که لخواه ترسن ایو کسانی که بو خواه صلحاون تقو الله ان الله يحب المتقین خواه متقی کنی خور شویه خواه او اولیاء و پیاو چاکانه زن پرده لسر چاویان لابرد أزانن أو أولياء بياش أخوا بردين سر جوان لابد أزانن أو أولياء أنا خواي جورا جاري مو دار خوش يستي خصنا دليها معلمه أو تا شو عبد القادر جيلاني تشني كنا معه أو كع أحمد الشيخ تشني كوفاتي كده أو مثلا بري موسام لا كريمي بيار أخوا بالرحمة كا وقبرك بالرحمة بتشني كوفاتي ملا عثمان موسام لا عثمان تشني كوفاتي كده ملا محمد كوي تشني كوفاتي كده ها بيرامير دي الرحمة تشني كوفاتي كده أي أم كلا بيانا أو تا هدنا يانا بين هدباس يانا كي خوا جاري وداون شو أهلي تقوى بون شو أهلي تفسير بون شو أهلي حديث بون شو أهلي شرع بون شو أهلي قرآن بون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ها خوافر أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله لعلكم ترحمون تقوى خواب كان خوار رحمة عن فيك أنجا بيغمار فرمي صلى الله عليه وسلم بو كارانا كأنجام يدن بسنة كانتان خوتان لخوان زيكنو يعني همو سنة يبلو بايتو برزكاتو ها سيري كان بيغمار فرمي صلى الله عليه وسلم هر كسي صلاوات يبال دياري بيغمار صلى الله عليه وسلم خواي رب العزة دا صلاوات يبال دياري او ما شاء الله ميك دو دا قناح بو كجوزو دخ درزوش درزو برزكاتو باشا دخ يريشو بونسي أمتشل بيك صلاة اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خواد صلاة تعالى ديار يوم عبده خواد قناحي بوكو جينته دخيري بوس درجة درجة بازبيته وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى باشا واتقون يا أولي الألباب باشا أو تأخوها فرمي عبادك أنت أزياك وأن تصوموا خير لكم أكبر رجوب المعسترة بو إيوه مسافر و نخوشی بلام نخوشی که اونیه پک خواه مسافر که اونیه ناراحت بی بروشو بی باشتره ایوانیه این الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت و اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ابرا و اما آیت قرآن امبرا خوشکانه من بعضی کن خلق لعبادت سارده کنو عبادت خلق وايل يكن كم كا تزيقا كلا عبادتها تشجيعنا كلا سال عبادت نا نا توبية تشجيعي كي برواتان بي روجي كي دوشما لسفر يكابو برادر يكوتي نان بخوين تم دست ما شكا من نان مخواردو و نان ناخوم وتي بوشي نان ناخوم نان ناخوم وتي آخر بوشي ناخوم تم دبرا وازم دبرا من رحمتي خوال نان ناخوم تي رأي بروجو بيتم كل دواز بين أخوات زعبات أو عند لسرشد مرة بلعب برزم كشيء شو بمامساك تودي مامسان نعنا خو تبو تبروجو تقولوا مامساك لي لدرسة بو تبروجو بيا بالسفرة دوار بروجو بيا بالأقل لدرسة باشا على أو فرز خوار يجي يا بروجو بيا أم بقول السنة تبروجو إيه باب من هيج نارحتي هيج مشقتي بعكس والله أما ندا أسود أو ندا بكتور بوم هيج نارحتي كم نقول لريد زنيش ولا ريد صحته ولا ريد برسيتي ولا ريد تينتي نبرسيم بوا نتينوم بوا نسر مام بوا نجر مام بوا آه إيه باش بو تي بروجو نبم يا زور سيرة يعني مثلا بون من السيرة كان عزيزة كان من لما لي ميوان بوم بمتر بوب يا واه 200 متر مالك كلام زغوتو دورنيه باشا علي بو قصر جامعنا كاك من لما لا دانش ما مسا يعني يشخني مالك اجي بو مزغو من دانش من مالا بلا مالا رخصتك ورق اخر بقول باخو من نلش ببارم ننا خوش ن راحتي مشقتي كي اتشمني وش كما كم لمزغو تكيمو يعني زو او خلك وني بدو رخصتها غير بدو عزيمتها ناغري خو اخواتي رخصتي بدو زيتو خويل رزغاركا ان جوايش يا بجي خلق علي رخصتك بخوتر العزيمتك اشو بلاواني نولا بيشواني عزيمت مهم ترى الرخصت اما مشكلك يعني تو عزيمت الرخصه اللي يقنك تو بعكس او بيصير رخصتك بخوتر العزيمتك يا ما خرابه اما مشكله باشا زلام هبو ميواني مال يبو بل ميواني من بو من امامي مزقوتك مال من ناو مزقوتك لنا ام مزقوت بانياوا امبرا نيوشكي قصر جمع نهاتو بو نيوشكي لنا مزقو تكا باشا قرم نيوشكي قناح باربي ام نيوشكي خوابا قناح بو دانوسي ها مخالفي فرماني خواه كدو مخالفي سنتي بيغمر كدو نو والله كاتا عزيزكم تو عزيمتي بيباشترا انجا ام سنتانا مثلا من دور كان نجي ششنگاوكم برايكي كشواركا برايكي ششكا برايكي هشتكا برايكي كداكا برايكي دوانزاكا كاميان باشا على دوكا باشتر والله واني مگر ام دو مثلا بلن كابراي كشواركا مبالاتكا لنجاكا ركوعي تاونا بي سوزي تاونا بي قراءتا كاري تاونا بي ام اشو بلا رازغي بلام اگر ام دو بكاو شوار بكاو حقي خوي بلاتي چون او من دا ديناركا بخير تو بيز ديناركا بخير دا كيمن خيري زورتر لوا او اقسانية او اقسانية باشا من دا صلاواتي من دياري پیغمبر باشا علي صلى الله عليه وسلم خوا صد صلاواتي على دياري من باشا خوا بدا صد گناح بوكزين صد خير بوكزين صد درجة درجة برجة برادري كبستياو ام بيستا خوا دو صد صلاواتي على دياريو او صدي فرقه تلبية نوتو حوتي ناو تلبية پنجا حوتي ناو كو يقوان تلبية سيو حوتي ناو كو يقوان تلبي بيستو حوتي انا وكو يقوان تلبي دو سفريتي انا تلبي بيان سفريتي انا وكو يقوان نا والله شون هو كي قسي قربان بو خاتي خوات شون امشتانا يعني انسا سيري كم صلاة يكباني نيوشي كي سنة ام بيان سنة مطلق لبين مغرب وعشاء لبينش نيوروا يا لشو نيوشا كابرا هل سير شو نيوشا دور كاتكا كابرا در كاتكا وكو يقوان كابرا دو شمو بيان شمو بروجوه کابرای باز دوشمه اگری او کوی اگوان کابرای دوشمه و پینشمه و سیانزه و چوارده و پانزه مانی عربی و روش رو بی او کوی اگوان کابرای ششه ششاله نگری کابرای پینز روش اگری لششاله او کوی اگوان نه والله نه والله او کوی اگوانی فرق یعنی با قربان در جا بای خواهی جل جلالو افرمی یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله یوه سنوری خواهمه وابتغوا الیه الوسیله هو کارکان بدوزنو بو اوی که بختور بن وجاهدوا في ذا الرنجبة من دوبا ها في غمر فرشتيك تان فير كم قناحة كانت أنا كجينا دزنيوش بقرن لكاتي مشقة دا يعني شي لكاتي سلمة وقرمة دا باشا بقربا هين شاوبهم يو همو أجرو پاداش ورا قريدا سري خواه پاداش دا داتو لسري باشا اي تو مثلا بلين نا رحاتي كابرايا همو جاني نا رحاتي ونا خوشي بو يعني خواه سزايا دا نابیش تو یعنی حتی سنتی پیغمبر تو یارمتی مل خواه لبر خاطی تو من یارمتی ملاوچیارم خواج یارمتی تو بله خواه یار چاپوشی ل ملاوچیار کم که دلیه شانم که آزاریام که عزیتیام خواج چاپوشی ل تو که تو غفور با خواه غفاره ایوانی پیغمبر بشار دارن فرم تو لس از رحم برام برکه که خواج عثمان رحم با تو که تو یارمتی خال با خواج یارمتی تو دا تو پیویسی خلق جبه جه خواهش پیویسی تو جبه جه که تو بدن خلق که تو خواهش بدن تو که آتا سنتی پیغمبره هر ایشه که باش که بله خواه من عمل بر خاطی تو کم توز او ایشه با من که با کار چاکه کنه با خواه ناسی نکه با عبادت کنه با خیر و صدقه کنه با گاندی سیلی رحمه کد با سردانی نخوشه کد با دنگو چونی خلق با چاپوشی کنن لخلق با صبر گذرن سن نرحد یکن خواه با چاکتری پاتر پاداش تیاتو اگر واب کی ان شاء الله او کاته بو خود بختوری دنیا و دو راجبی باشه سرفرازی دنیا و دو راجبی کاته عزیزه کم اما کلامی خواه وجاهدو فی سبیل ها وجاهدو یعنی تیب کشن عزیز بکشن بو جمعه فرن یا ایوه الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم جمعه فسعوا الى ذکر الله فسعوا الى ذکر الله بچن بو نجه کانتان کم ترخم مبن گرجو گول بن اه دای که عیشه فرمی که پیغمبر ساسم که رمضان ها خوی تونگا کرده و خوی چالاکه کرده و بدلی که پرل ایمان و استقبالی من یه رمضان بکن ایه که لو سنتانی که پیغمبر ساسم لطوافه ای فرمو چی بکن لطوافه ای فرمو طوافی یکم و دوم و سیم سنت با حلو رب روی بو علتکه چی بو علتکه او بو بوی دجمنانی اسلام نلن امانه کمال پکو تو دامان همیانه کشین بنا برابلا ها خوره والله برابلا تو اناو هزی انتیاه با قربانه بو ها لشرعا فرمیه اگر کابرای مجاهد بو ریشی سپی بو بوی دجمنکه لی ترسیه تو انیه ریشی خنکه بو اوی که بلن گنج و یشتا تو اناو طاقت و حوصله هی با قربانه بو برو عزیزه که من نوره که چایم نکریه نگونجه تو بلای ولا که که پیویز نکه اما سنته جا سنت چیه چون سنت چیه سنت فعلی پیغمبره قولی پیغمبره عملی پیغمبره امری پیغمبره صلی اللہ علیه وسلم اگر تو سنت که پیغمبر جا بزنگی پیغمبری شفاعتی بو نکه ايوان سي كس لنا وحمو اسلاما سي كس يلب جاردو دفرمي اوي دعاي دعاي بان اخويني اوي صلاة دياري پیغمبر دا بانيان دو اعران دا اوي لمدينة امريا من شفاعتي بوكم نيو توي لمكة امريا توي لمدينة امريا اوي لشو روشي جمعة امريا عذابي قبريني باشا اوي سورتي تبارك ببردام امام اخويني عذابي قبريني اوي الشهيد بعذابي قبريني ايو توي سورتي واقعة نيوتو بقول معتام بيغمان فرمي صاصم اوي سورتي علي عمران آيتي بيستو بيانز و بيستو حود بخيني حر قرزي كي بي اگر بكر كي حود بي خواب ويدفعك ام قرآناك بوسيلة اي خيني باشا بقول معتام شعب ايواني بيغمان فرمي هر كسي شوية ذكري بو نكرا با كوتاي سورتي بقرة بخيني ان شاء الله خوا او شوا هر ذكري كي نكر بي هر يادي كي كافية بوي ايبوني سوره علي عمران ايبوني سوره نساء باشا اها پیغمبر صلى الله عليه وسلم فضائل سوره كان افرمتي افرمي سوره زلزال نيوي قرانا سوره اخلاص سيكي قرانا سوره قل يا ايها الكافرون تشاريكي قرانا بان اعطينا يواود بقول عز رب الناس يواود پیغمبر ني فرمو ارشوي خوتن سي فلق سي اخلاص سي ناس بخنو فوك بدستو بينا بسرا پیغمبر نه فرمو گورتنی آیت قرآن سوره گورتنی آیت قرآن آیت الکرسی نه فرمو گورتنی سوره قرآن سوره فاتحه کاک اما ما فضائل الیم بم قرآن پیروزه کی خنم خوم لخوازی ککمو بم زینو کنو سنتانی پیغمبر خوم بختوری دنیا دو روزکم عزیز کانم امته نظر کی پیغمبر صوت لبرو هولبن او رگانه بگیرنه برکه بختور تانکا بدوای او رگانا برون که بختور تانه بدوای او رگانا برون که خواه رحم تان پیه عزیز کنم نور کنی چایم که آتا امیده کم انشالله امیده کم انشالله یه ما او هو کارانه بگرین بر که ابیت ماوی بختوری دنیا و دوار روشش من ازانن حتا التزام کن به اسلام و خواه درگاه رحمتی خوی من زیادر بوکاتو كانت سنتي پیغمبر اساسا فعلي پیغمبر فرماني پیغمبر اساسا بلي خوايه من امكاره لبر خاتي توك خوايه لبر خاتي رزمندي تو لفرانكس خوشم خوايه لبر خاتي تو چون بولا فرانكس خوايه لبر خاتي تو يرمتي فرانكس خوايه لبر خاتي تو بدن فرانكس خوشم ان شاء الله خوش بدن مودي خوايه تو بدن اي سي پياو چاكه كلا اشكو تكا فرمي خوايه من لبر خاتي تو رزيداي كوبا كون درگاي خيرم ليكرو ليكرو يانا فرمي خوايه لبر خاتي تو حقي وكلا كارم نخوار خوا درگاي خير ليكرو يانا بلا فرمي خوايه لبر خاتي تو زينا وبشرع امنك خوا درگاي ليكرو يانا رزگاري انا بولا اشكو تكا نماز لا اشكوتي دنيا نجات ما بي لم فيتو جنجالي رزقان ما بي تقوى خواب كن بتقوى خوت على خوان زي كنو سنه كاني پیغمبر جيب جيب كن بوي خوا درگاه رحمتي خو ما موكاتو بختوري دنيا ان شاء الله دروج ماكا خوا يقول عقيبتي منو اوج بخير بجره خوا الدنيا ولا قيامه داما وما نكا خوا حيا وحرمت ما بباريزه خوا شفا بون خوش كان ما بنيري خوا رفع حاجي بشوان بكا بو خوش كبران بكا كبيستي راديو محراب جيب جيب كن كجمع ليجرن كبدنگ ما نوندين كريز ما ليجرن كحرمت ما خوا حرمت تام باريزه خوا له رحمتي خو بيبرش ما نكا خوا او هو كاراني كدبنه هوي رزامدي تو كان ما بو اسانك او هو كاراني ابن غصبي تو خوا يمي له بدرخه خوا يوم ترسي خو بخدل ما هو بي شرعينه كي بو بي امري تو نك بو تو لما نرنجي بو تو لما عاجز نبين يا رب العالمين يا ربي خوا بختوري دنيا دو اروش ما كان يا ربي خوا سرفرازي دنيا دو اروش ما كان يا ربي خوا له بلا مصيبتي ارزو اسمان بدور ما كان لنا راحت يا كاين دين ودنيا بدور ما كان او اين خوش شي فايبه او جيراي بو رزقك مشكله بو حل قرزي بويدا فكا او اين خوش الشفاي بمنيره يا رب العالمين بهج جمال الى جهنم بدور بين يا ربي خو سرفرازي دنيا ودو روش بين يا ربي خو على رحمتي خو بيبرش معناك الى شفاعتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيبرش معناك شفاعتي قراني بيروز ما رمضان والشهيدان بيبرش معناك رحم بريس بي كان ما بقدر جوانا كان معلوم نال مان يا ربي بولاتا كمان بكردستان الشيرينه كمان ام نعمت يا ابن اسعي شمان بو باريز يا ربي لبلاني بلان جرى لمؤامري مؤامر شركان لنا حزاني ام دينا ام لا تخوا بدور ماخ لا تشافي لدسفيل لزمان فيز لشغال فيز لخيانتي خيانت كاران لظلمي ظالمان سحري ساحرا ملعونة كان خمان ومعلومان من باريزة يا رب العالمين يا ربي خواه دعا كان من لقبولك يا ربي خواه يا رمتي من بيلش ببار نبين يا ربي خواه مغرور نبين يا ربي خواه لخمان باي نبين يا ربي خواه كاركان من بور يا نبي تنها و تنها ما بس من روز آمدی و خواهی من راضی بی خواهی رحمه سربرشیارانی رادیو محراب برانی کنترول بخوش برا کن من که بی سری رادیو محراب خواهی رحمه هم پیب که لدر و لناوی ولاد خواهی مقصودی همو لحک من حاصل که دلی

0: ما
1: تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان تو بهمون هن يك بزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش هميشه بردوام لي خوش بو مهربانه.

0: مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست بابگەڕێنەوە بۆ چەند کەلمەیەکی کورد. پێشوونانی ئێمە کەیفەکانە حال سەلەفینا الصالح مع الجمعات والجماعات. بزانین ئەوان چیان بە مصیبەت زانی و مصیبەت دوو جۆرە. مصیبەت هەیە ڕووە کاتە ماڵ، مصیبەت هەیە ڕووە کاتە بەدەن، مصیبەت هەیە ڕووە کاتە ماڵ و مناڵ، مصیبەت هەیە ڕووە کاتە باخ و باخات، بەڵام مصیبەتیش هەیە ڕووە کاتە دین. اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. پێشوونانی ئێمە زۆر لە مەعنای نوێژی جەماعەت تێگەشتوونە. زانیویانە هاتن بۆ جومعە و جەماعەت مەعنای چییە؟ زانیویانە هاتن بۆ جومعە و جەماعەت یعنی هاتوومەتە ڕیزی ئیماندارانەوە و لەگەڵ ئەوانیشا ئەژیم و لەگەڵ ئەوانیشا ئەمرم، هاتوومەتە کۆڕ و جەماعەت و پێڕی محەممەد المستەفاوە صلى الله عليه وسلم. خال بر خاطري ايه ما جمع و جماعتي دانا و بو اوي لسر پي خمان بوستين با پي و بمرين بقصي معناه لشوين يكا بمرين بعمل به. امام عمر دلي بني حديقه كي هبو، مزرعه كي هبو، بستانه كي هبو لمدينة، خوش الرئيس دولته بستانی او کاتو کێستانە بووە، دار خورمای تیابوو، ئاوی تیابوو، باخ و باخاتی تیابوو، مەزدەری ژیان بووە. ئیمامی عومەر ڕۆژێکیان ئەڕوا بۆ ناو مەزرەعەکەی، ئەڕوا بۆ ناو بستانەکەی. ئەمە بۆ من، بۆ من و ئێوەیە. لەوێ مەشغوڵە بێ بە باخەکەیەوە، سەیری بەرەکەیەکە و سەیری دار خورما و سەوزی و هەوای خۆش بوو ئەوانە، وەختێک دقتا بە پەلا گەڕێتەوە بگاتە مزگەوت دقتا خەڵک جەماعەتی کردووە. نەک نوێژەکەی جووە جەماعەت تەواو بووە، سەلامیان داوەتەوە. ئیمامی عومەر فەرمی ئینا لله و ئینا ئیلەیه راجعون یەبکی بوکاءن مەریرەن. فەرمێ فاتتنی جەماعەت سەلاة العەسر بسەبەبی قیامی فی البستان. فەرمێ نوێژی نەک نوێژی عەسرم چوو، جەماعەتی نوێژی عەسرم چوو. فەرقی هەیە مسلمان تێبگەن. نوێژی عەسرم بە جەما وەختی هات خەڵک لە مزگەوتە دەرەوە. هەر ئەوەنە فەرمی ئینا لله و ئینا ئیلەیه راجعون، بەهۆی ئەو باخەوە جەماعەتی عەسرم چوو. خوایە ئەو باخەی من خێر بێ، سەدەقە بێ بۆ هەژارەکانی مەدینە، بەس بیکەیتە کەفارەتی ئەوەی کە ئەو جەماعەتەم فەوتاوە و لەبەر ئەو باخە مەشغوڵ بووم بەو باخە و جەماعەتەکەم فەوتە. منی بڕۆ کە ئەمەم خوێندەوە گوێی لێگرتم، بیرێکم لە حاڵی خۆم و جەنابتان کردەوە. ئەوان جەماعەتیان جووە، نەک نوێژیان چووە. ئەی من و تۆ چەند نوێژمان ئەچێ لەبەر مەشغوڵ بوونمان بە بازاڕ و بە دوکان و بە پارە و بە ژیانەوە، یا زۆر جار مەشغوڵە بین بە مسلسلات و تۆپێن و مایاری و ئەو شتە توڕەهاتانەی کەوا بۆیان هێناوین بۆ مەشغوڵکردنمان. ئەمە خاڵ یەک. خاڵی دووهەم زۆر گرینگە دڵی بنێ. یەکێک لە پیاوە گەورەکانی ئەم ئومەتە نەخۆشیەکی قورسی گرت لە کاتی گیانەڵاو ئاخری عومریا بوو، ناوی عروەیە. گوێی لە بانگ بوو، فەرمی تو خوا هەڵم گرن بمبەن بۆ مزگەوت. پیان وتی ئەنت على وشك الموت، تیان تۆ لە مردنایی، معذوری جا معذورە لە شەرعا عذرە. فەرمی ناتوانم ئەسمع النداء ولا ئوجیب. گوێم لە بانگ بێ و نەڵێم لەبیک یا ربی. ئەخە ناکرێ، من مسلمانم، من و توم ئەشهەد ئەن لا ئیلاها ئیلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وتيان كرة توزع باجنية الحاحي كرت ليان بارا وتي تخوا بن بن بردية تولى صفي جماعة دانش لركاتي كما نيرجا كي لقال كدو لركاتي دوهما لنيرجا جماعة جاني دش وفاتي اما حالی پیشونانی اما بو لگل نیوزی جماعت ورن باسیری خومان کین زین اما لکوین اما من لگل یوم ها لگل خوشم لکوی اما اما چند جار جمان لحی علی الفلاح و حی علی الصلاة بوا چند جار جمان لیبوا و تراوا الصلاة خیر من النوم هر جوش مالن وریاب المسلمان وریاب پیشونانی ایما یکی لتابعین فرمی ما فاتتنی تکبیرت الاحرامی منذ 20 سنة افرمي بتوفيقي خوا بزدان صال لتمني من اخ بسال بسال لتمني خم لبيرما لا الله اكبر ان يجدا بستني امام دوانا كوتوم بسال 5 فرزة الله اكبر يا كم ان يجدا بستني امام لقال يا ابو اخر اوسري قوتي اوانا أوسري نجاح نزيكي أوانا لرب العالمين و كي شانازيان بجمع جماعة وكردوها كي أم دي منانيه أدي ورن بابيكم مقارن يبكي زانين كي منهجك كي ربازك شرقي غربي بينا أوا بين فرزا خلق بري بو مزقوتو دزنوجي بي بقريو سيواكي بي بكاو واني خرج لخوي بداو روی پیب که تقیب لون یجی جماعت که کواشتی وای اما تایبتیم امته اما رحمتی خواب وام امتا با امتی محمد صلی اللہ علیه وسلم لبروا پیشونانی ایما کاتین یجی که انچوبی با جماعت سرخوشیان لیا کردوا سرخوشیان لیا کردوا یجی کتر لیا پیاو گورکان افرمی زیادر لسی سال ما رأيت ظهر أحد من صفوف الصلاة إلا ظهر الإمام فرمي زيادة لسي سال لتمنم بشتي يشق لأهلي مزقوت من نبي نيوى لجماعة إلا بشتي إمام نبي أما يعني شيء يعني هاتو متصفي بيشو يعني سي سال لتمني سرف كردوا بشتي مأمومي نبي نيوى بشتي إمام نبي هاتو تصفي بيشو للاي راستي إمام وستاوى چون كبو پیغمبر فرمويتي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجد لها مكانا إلا استهموا عليها فرمويتي پیغمبر إخوة اگر بتان زانيايا بدم وچوني بانو صفي كمي جماعة جمعة چنه خيرا قرعتان بوكر انجاهاتا ناو نوسین تان بو اکر بوی برتان کوه اما من بو خوم ما اینجا بو ایوه مسلمانان اما قصی پیغمبره صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامینه ایما ام دنیایی کوا پیو مشغولین زور هلاکین پیو انکاری ناکره زور ماندوین پیو بلام ادی ورن با او کات سیرکین کا سفری قیامت من دست پیکا والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق زين معنى ايش شو معنى ايش لما انا كاني امي قاش كاني من لكفنا كذا بيك وجوتك رين والتفت الساق بالساق بوچو خيرا الى ربك يومئذ المساق او امر سوقك يا قرته بو قيامه لولا فلا صدق ولا صلى ننيجي هي نروجوی هی نجماعتی هی هر خریجی دنیا بو اما انشاءالله ایمانین نه انشاءالله ایمانین یمالی اللہ الحمد والمنه جوابی بان دینو بلا امان بوی بو باز کردن برزان ابی ایمال جشن قربانا ایمان من برز بو بیتو ابی بدنگی الله اکبر دل من خوش بو بی ابی شان عزیب کن بجمع و جماعتی خومانو و کو پیشونانی خومان اگر نوشک من به جماعت چوب لین انا لله و انا الیه راجعون خواب و خاطری عظمت و گوره خوی شیرینی نوشی جمع و جماعت بخات دلمانه و خواه استقامت من پی ببخشی خواه لسر امر رگه بمان جینی خوايا لسر أمر رقيب من مريني خوايا بمان بارزي لرفاقتي في أخرابان خوايا عاقبتي بصالات وكان بخير بجري خوايا قنجولا وكان من لسر دين دا مزراوكي خوايا حياي آفرتا كان من زيادكي يا ربي خوايا شفاي همون خوشا كان بدي خوايا خير وحسناتي مسلمانان قبولكي خوايا بهوي أو خير وقربانيانيك أكري بلا ومصيبت من للادي خوايا بخاتي قوري خود وكو خير خوازا كان وكو خوابي داوا كان دلي جيرانو فقير وهجار خوشا كان خوايا توج برحمتي خود دليان خوشكي يا ربي خوايا مسلمانان لسغلتي رزقاركي خوايا كوتاي بدا صلاتي صهاي نبيني خوايا بقدرتي خود بجلالو قهر وجبروتي خود غزبيك منيري بو طاغوتا كان بو مجرم كان بو فرعون كان او مظلومانا لو الظلم رزقاركي اللهم آمين. نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين. وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
1: رادوي محراب دنجيك بوبان قوازي بيامي إسلامي.

دخين سربها جوانا كاني جيان سراي إيمان روشناي يكبو أمرو وميد يكبو داهاتو شاكار يكبو قيامت برنامه سراي إيمان اما دکردنو پیشکش کردنی ما مستا رسول مینا برنامه سرای ایمان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إيمان داران خوشويستان برايان خوشكان سلام ورحمة وبركاته پروردگارتان لسربت لالقيك تريد شراء إيمانا لخزمة بابتك زور گرينغا بابزانين چون جيان لغا القرآن لغا الفيام خداي مهربانا تيجيشتن لي خويند نواي بجورك بلينو انجامي بدين كد ببتا برز كرنوي روح ومعنويات من وهروا با كرنوي كارو كردوا خرابا كان من جنگو جاري دلو درون كان من لابره وروناكي وروشنايك بو دلو درون من درسكا كببتا هو كاري لابري هرچي خمو پجاريك يعني هرچي تاريكي وغليك هو كاري كتر كاريگري وبهز بو اصلاح وچار سري نخوش يكاني دل ديني خويندني قرآن ورامان لمانا واتا جوانا كان جيان لجير سيبري من دوشكينو در رفينا كيدا ليرا دا ببيوستي دبينين كا چن وتيكي زو جوانو شيريني ما مسا سيد قطب رحمتي خواي قوري ليبيت كا لفي ظلال دا دفرميت الحياة في ظلال القرآن نعمة نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه والحمد لله لقد من علي بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمان واتا جيان لجير سيبري قرآن دا نعمته نعمتك كس نايزانيت مقر كسك تامي أو نعمتي ششتبت نعمتك التمنتي أيدا بالادكاتو بركتي تيدكويتو فالفتو خاوين دا بيتوا او نعمتا سپاس بو خوای گوره کمنتی کرد بسر من دا ما ویگ لسیبری قرآن دا بجیم کتی ای داشتیکم چشتو تامی شتیکم کرد که هرگیز لجیانم دا نم چشتوا او نعمتم چش کتا من تی ای دا بالا دکاتو پربرکتو پالفتو خاوین دا بیتوا جیام لو سیبره دا گویم لیبو خدا بم پیام قسم بودکات من یک بنده یکی کمو بچوک اما چه ریزو کرامتی که بو آدمی زاد ام رزگرتنا خدایا برزو بالایا اما چه بالایا و برزیا که با تمنی مروف که ام پیامی پیده بخشید اما چه مقام و پلو پیگه که خدا بفضل خوی دیداد بمروف پاشان دلی جیام لجر سبری قرآن دا بنا خود دلی کید آرام و با آسودهی وجدان جیام دستی خدام دبینی لهم روداو لهم کارک دا جیام لپال رحم و سوز خدا دا لجر چاودری او دا جیام هستم با ولام گوی او ذات و صفت کانی دکرد هستم با بونو کاریگری او دکرد لهمش تکان دا خدا دا فرمید اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون يان دفرمي واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه يان دفرمي فعال لما يريد يان دفرمي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره يان دفرمي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها يان دفرميد أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه يان دفرميد ومن يهن الله فما له من مكرم يان دفرميد ومن يضلل الله فما له من هاد

راسي سيد شهيدي قرآن زور جواني دارشتوا زور جوان تعبيري كردوا لنعمت ورحمت وبركات قرآن لتشيجو لذتي قرآن كاتي دلي إيمان دار تفاعلي لقلدكاتو لقولاي ما ناكاني تيدقات چونك قرآن وك خداي مهربان باسي دكاش شفاي دلو چار سرو چاك سازي راستقيني ناخو داروني همو اوانيا دلي بودكنوا چراي هدايتو باراني رحمت بو إيمان داران وكو خدا بو خويدا فرميد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويلة بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جيني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا چونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيويست مسلمان كاتي بريدة كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخودا بجيتوا نبادا شتيك تيكالاوي نيتكي بو بيت ببيت معي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دستي دكويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبيغمبر وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجيت بو مزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداشتي حاجيك هيا كحاجيك باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودس نيجها البقرية بروات بومزقوت بو نيجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفر مدير وتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهرك سلمال والدسنوجي شورت او جا چوبو مال لمالکانی خوا بو بجهنانی فرزک لفرزکانی خوای گوره همو هنگاوکانی بخیر بوی اجمار دکرید. بیش یعنی گناهی دوریو بوی تریشیان بلی برزی پیده بخشرید. امام مسلم ام فرمودهی روایت کردوا. عن عبد الله بن عباس رضی الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خواي لبي دفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوکان موچاوکانم بر لروناکی بکا و سرو جیرو راستو چپو بردمو پشتم و همو وجودم غرقی نوری خود بکا. پیشوا بخاری و مسلم ام فرموده انجرا و توا. عن ابن عمر رضی الله عنهما ان النبی صلى الله عليه وسلم قال: من اكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد و تسیر بان زیکی مزگوت کمان نکوید. لجرانوی پیشو مسلم دا فرموی مساجدنا و تا نزیکی مزگوت کمان نکوید. پیشو بخاری مسلم ام فرمودیان روایت کردوا عن جابر رضی الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رضي خوي لبيت لا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كفرمويتي هركس سيريان پیازي خوارد با لمن دور بكويتوا يا لمزگوت كان من دور بكويتوا. پیشو بخاری و مسلم ام فرمودیان روایت کردوا عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامه فامشوا الى الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ابو هريره رضي الله عنه بيت لا پیغمبر خواه و صلی الله علیه و سلم دجرت و کفرمویتی هر کاد جوتان لقامت بو برون بو نوش به هوریو لسرخوی پلو حلپا مکن اوی پیر را گیشتن انجام بدن لگل جماعت اوشتان کلدست چو توابی بکن. پیشو بخاری و پیشو مسلم ام فرمودهان جراوتوا عن ابی قتاده رضی الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رضي خويلد بدله لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگا دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي پيگيشتن انجام بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري مسلم أم فرمودان رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جرويت يوا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خوايلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو فروردقار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سباز غزاري بو أوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نيلا آنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يقنية مگر گوار رايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی امام لپیغمبری خواو صلی الله علیه و سلم دگیارتو کده فرمی هر کس یک آیت الکرسی لدوی همون یجکو بخوینه او هجر گریگ نیل آسی چونه بهشتی جگل مردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبی مردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواین لبی گرابیانتو

بإسنادك حسن جرايتيو. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رضي خواي لبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيرت وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبونو سپاسو ستایش هربو اوو توانای بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پروردگار لتاوانو گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال: ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رضي خواي ليبي دلي لهرنو يجيكي فرز يان سنة دالة بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب وأمن زاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گیرایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرتنبری روشو ریگی خرابو نبار پیش آتبرانیو ابن سنی گیرایانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنیه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرجدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنو آشوبی دنیا و سزاو اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

واحفظهم يا رب العالمين من أن يكونوا معول هدم لأمتهم ومجتمعاتهم. اللهم اهدهم بهداك واحمهم بحماك.

ما شئت. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. اللهم من علينا في هذه الليلة بعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مسلماناني خوشويست صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسربي دواكين لخواي پروردگار رحمو مهرباني خوي برجي بسرمانا خوايا لبر خاطرين وجوانا كاني خوش فاين خوشا كان مان بي لمردو كان مان خوش بي عاقبتي بتمانا كان مان بخير بجري هدايتي جنجو لاو كان مان بدي اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين خوش حالم لحلقي حوتمي برنامي كوجين بأيوي عزيزو خوشويز دقموا كأم برنامي يمن تايبت كردوا برافي فرمود الشيرين كاني بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بو اوي هميشو بردوام ببنا سرمشقو رينماي كري ايما أم فرمودي كأمرو لخزمتياين سيدنا أنسي كوري مالك كيكيك لها ولخوش بيستكاني بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم دليت بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم فرموي هاو سرگيري بكن لقل آفرتي بسوزو خوش بيستو وچخر يعني من دالي زور ببه چونك من بزوري جماري ايوا شانازي دكم بسر نتوكاني تردا برزان ان فرموديا يكيك لفرمودا كرتو پرواتا كان كبناغي فلسفي خيزانو شارستانيد لإسلام دا دادا رجيت ان فرمودا فرموديك كبراسي لهر لا يعني كوا اگر لسري بوستي معنا ومفهومي توابي خوي ابخشه ودنياي قرين ماي بايم ادا مادام دقك فرمودي بيغمري خوايا شوازو اسلوبي زماني عربي تدا بكارهات وخدي دقك دقيك عربي الروانه اكري لا انا بلاغيكي اماجه بيبكين اگر تماشا بكين لناو فرمودكا كباس مان كرد دو زاراوي بكار هنا كلسر وزني فعولا كأم وشايا هر وشايا لسر أم وزنبه او بو مبالغية زياد الروي تيدا كراوة لوصفة الودود وكوك تماشاكي تنها بواتاي خوشوستيني برزان بلكو او كسي كخوشوستي دا بخشيتوا وبردوام لدربريني سوز دا ووشي الولود او آفرتی که توانای زوری هیا با منالبونو و تخصنوا. هاو کشی روان بیجیه که بابلین پیوندی نیوان ام مسائلی که ایم باسمان کرد هنانی ام دووشه پیکوا اعجازی که گوره یا چون که و تخصنوای زور ببی خوشویستی زور دبیتا های دروزبونی جنگه یکی وشکو بیزار کرد و خوشویستی به بیوچه ده بیته های برانی نوکه. ام دوانه تواوکری یکترن با دروس کردنی کاملگه یکی تندروست پیویست من به هر دوکه یه. نکره منال هبیتو بیت دنیا و خوشویستی پی ندرید. و نکره خوشویستی یکی مطلقی شبه به بی اوی کوا بدره به منال و به حوصر و امانه. کاتب رزان ام فرموده یه زور گرنگ ایمه هم للاياني فقهية و بزانين احكامي فقهية و هم للاياني مقاصد شريعة و اما قصي لسربكين يك يقل پنج مقاصد سرك يكي شريعة اسلام بريتية لپاراستني نوا حفظ النسل ام فرمودي امان جي معنوي جوري مروفا بشيوي كي جوان و ريكو بيك مقصد لردا تنهاز زياد بوني جمارانيا برزان بلكو زياد بوني او تاقميه كبندي خوان بعباد الرحمن خوانا ويان أبا عبادتي خوابكن كوات الزياد بوني جمارة أمراز بو پاراستني دين لسرزوي بجوري كيتر بو اوي ايم الزياد بنتكو أفرمي بكم بأيوة واتا ايوي مسلمانو دين دار
ئێوەی پابەن بوو بە دینی خوا بە دینداریەکەتانەوە بە شوێن کەوتنەکەی شەریعەتتانەوە بەوەی کە ڕێبازەکەی من ئەگرن لە ڕۆژی قیامەتا من سەرم بەرزە و فەخرتان پێوە ئەکەم لە ڕووی زەروریەتی کۆمەڵایەتیەوە بەڕێزان ئەگەر تەماشا بکەین خێزان بنیادی خێزان با بڵێین خێزان یەکەیەکی سەرەکی کۆمەڵگەیە کاتێک خێزانەکان بە شێوەیەکی گشتی گەورە دەبن تۆڕی پەیوەندی کۆمەڵایەتی خزمایەتی و تۆڕە پەیوەندی کۆمەڵایەتیەکان زیاتر دەبن و خزمایەتی و پشتیوانی یەکتری بەهێز دەبێ و لەناو کۆمەڵگەدا ئەو وەکو ئەڵێ ڕایەڵانە بە مەحکەمی جارێکی تر دەبەسرێتەوە و هەروەها لە ڕۆی با بڵێین وەکو ئەوترێ سۆسۆلۆژیەوە ئەو کۆمەڵگەیە کە پیر دەبن وەکو کۆمەڵگەی ئێستای ئەوروپا بەردەوام بەرەو داڕمان دەچن گەنجێتی و تاقەی مانەوەی کۆمەڵگەیە و وزەی کار و پاراستنی وڵاتە و دەبێتە ئەو تاقە و توانایەی بۆ ئەوەی کە مرۆڤ هەمیشە و بەردەوام لە گەشە سەندن دابێ و کۆمەڵگە و وڵات هەمیشە لە پەرەسەند نابێ ئەگەر کۆمەڵگەیە نشینگەی ئەو کۆمەڵگەیە تاکەکانی ئەو کۆمەڵگەیە بەرەو بەتەمەنبوون و پیربوون بچنەوە تر ئەو کۆمەڵگەیە وردە وردە بەرەو انقیراز ئەڕوا بەڵام ئەگەر خوێنی تازەی تێدا بێ هەمیشە و بەردەوام گەنجی بۆ بێتەوە دەبینی ئەو کۆمەڵگەیە کۆمەڵگەیەکی زیندووە و کۆمەڵگەیەکە کە بەڕاست

0: درود و صلوات لسجان پیغمبر عزیز و خوشویست و مامستای هموان صلوات و رحمت و مهربانی خوای گورش لسر ای و به لسر خانواده و کارو شون کارتان به اما سپاس و رز و خوشویستی من با یوی بر رز و خوشویست با خانواده بر رزی که به دیار او برنامه و دانشتون با چند ساعت کمو من به یکوا لخزمت برنامه سرنج با دانشتوین بوی ام جارش سرنج لشتی کی تر بین چونکه لبرنامه کانی تر مانا هر جاره سرنج من لشتیک داوا سود من بینی و انشاءالله تیگشتوین او کسی پی مانا لی سرنج با او کسی اوشتی که سرنجی بوده دین لدوائی دا چی من دزدکوه لسر امسی خالا بلا منو گرین بوا وکو همو جارنمونه دهنین و دلین کسی اگل پال تایا دن یک ده، شت یک ده، یک سر پیتاله، ها تمشاکه، تمشاکه، سرنج با، سرنج با که تی سیره که، که تر رفیقه که تا فرمانه پیده که با روداویک، با دیمنیک، دعایش نتیجه که اگر دلتزین به توشی خموخفت یک بی اگر تاوانیک به توشی دلتنگی گناه باری ده بی اگر شتی چی جوانیش به توشی دلخوشی ده بی که تا کسی که فرمانه پیده که با تیر رامان، با سرنج با و با شتیک ولی دعای شعبیش تکت برهم به جاشتکا جاریوه پاداشتی خواهیه جاریوه شتکا برجواندی خواهتا یا برجواندی خلکانی که تره یا دلخوش کردین خلکانی که تره با کرتی سرنج با هر جاره باشتیک او برنامه ایمش لهمو جاره کانا بفرمانی خواه لجر فرمانی خواه سرنج دادی دمویل برنامه ام جارا سرنجی برای سن راب چشم با روداوی کی گوری قرآنی که قرآن خوی با من دا جرتو که با من دا جرتو با واتایی خوی پی من دا فرمه سرنج بن لم روداوا لم گفتو گویا لم دنگو باسا جاری واهی علیه ریکلام که فلان روش فلان ساعت گفتو گو لنیوان دو زلهیزی جیهانی گفتوگو لنیوان دو یاریچی جیهانی گفتوگو لنیوان دو کسی پیچوانه ایتی جهل معاکس خلک یک زور بایداده نیشه خلک یک زور سرنجی با کاتی باده گریته لدروی زو بایده رواته و زو نندخوا زو کارکان یکا و بایی بدیار ام گفتوگویا و دابه نیشه بزنی ام گفتوگویا چوانه دگاته چی کواته سرنجی تی راچشا یعن لدوائی دا علی واللهی قصه فلان زور سرنجی راچشا موقیف فلان زور سرنجی راچشا بزانین لبرنامه امجاره من دا برنامه سرنج خدای بالاده سرنج من با چی راده چشه نتیجه دا من گینه بچی و بچی سر من سرده مینه یعن معجب دا بین و کداله خواهی بالاده است لقرآنی پیروز دا سرنج من بولای یکم گفتوگو چون یعنی؟ یکم گفتوگو که لنیوان خدا جل جلاله لگل یک یک لدروس کلاوکانی که شیطان گفتوگو یک دروس تبه خواه سرنج من بو او گفتوگو رادششه ای خو اما چه دیزانه؟ نه آدم دیزانه نه پیغمبر دیزانه تمامی پیغمبران اگر لمنی اگر خواه خوی نیجره تو چی آگای لسرتای دروز بونی مرا بکنه؟ چی آگای لام گفتوگویی خصوص مهمه؟ خوا خوی رودا و کی دروز کردو خوشی با من دجرت او لقرآنی عظیمت و ماریشی کردو. و الله برای زور گرینگه. چونک ای جاباشه گرینگه. چه پیوندی چی بمنو؟ باب و الله باسی توه. لبر تو جرایتی او. چونک لو گفتوگویی هو کارکی یا لو گفتوگویی چقی؟ حکمت لگفتو گو که توی لبر خاطری تو با برجواندی تو با نخلطاندنی تو با نخلیسکاندنی تو یعنی یکم گفتو گوی قرآنی لبر من نبالی لبر توی دل لگلم ببه بیکو بزنی با قازان جی توی یا مقازان جی توی ام گفتو گوی لبرجواندی من یا لبرجواندی من یعنی من یعنی تو لبرجواندی توی ام گفتو گوی ایم خدا دناسی خدا خالق و رازق و بدیه نری امبو نوره هموش لجردسی او دایا هموش تکانه و دیزانه چی بو و چی دبه همو دیزانه هیچ شتێکی لێون نابێت، تەنانەت خەیاڵاتی ناودلیشت. ئەم گفتوگوۆیە لە لایەن ئەم خالیقی بوونەوەرە لەگەڵ شەیتانە. شەیتان چییە؟ بۆ پێی دەوترێ شەیتان. یعنی چی شەیتان؟ علەما، علەمای تەفسیر، علەمای لۆغا باسی یەکەن بۆچی پێی دەڵێ شەیتان، بۆچی ناوێن ناوە شەیتان. زانان کۆمەڵێک واتای جیاجیای بۆ دەکەن. دوو واتایان زۆر سەرەکیە، علەمای لۆغا و علەمای تەفسیر. دوو واتای دیاریترین لە دوو واتاکان، دوو واتای دیاریەکەن، ئەڵێن یاخود شەیتان لە فیعلی شەتەنە یەشتون و شەوتەنە واتە ئەیبەعودا دوورکەوتنەوە لە خێر، دوورکەوتنەوە لە ڕەحمی خوا، دوورکەوتنەوە لە ڕێگەی ڕاست و هیدایەت. شەتەنە یانی بەعودا، کە دەڵێ شەیتان یانی دوورکەوتنەوە لە حەق، دوورکەوتنەوە لە ڕێگەی ڕاست، دوورکەوتنەوە لە ڕەحمی خوا. خوا پەنامەندا وریا بین دوور نەکەوینەوە لە ڕاستی، لە ڕێگەی حەق. یاخود دەڵێن شەیتان بە مەعنا شاتە یەشیتو شەیتەن واتە ئیحتەرەق و غەضیبە، یعنی زۆر چۆن ئەڵێ ئاگری تێبەر بوو لە حەسادەت و لە کیبر و خۆ بەزلزانینە. یاخود غەضیبە ڕق و تووڕەبوونێکی زۆر کە لەگەڵ ئەوەیە تەمەڕەدە و فەسەدە لەبەر لە سنوور دەرچوونی و سنوور بەزێنێتی خۆیە، کەواتە یا بە دوورکەوتنەوەیە یاخود لە چڵە پۆپەی لە کیبر و حەسادەتە کە خوا ڕێزی لە ئادەم گوت و لەوی نەگرت، یان ئادەم و نەوە چاکەکانی بۆ بەهەر دەچن و خۆی بۆ دۆزەخە چێ. ئەمەوە لەسەر ئەمە نەوەستین، کەواتە گفتوگۆ لە نێوان ئەم دوو هێزە، هێزی ڕەحمەت و بەرەکاتی خوایی، هێزی شەیتان. خۆ شەیتان لە بەرامبەر خوا، بەڵام ئەم جێڕانەوەی چیرۆکە گرینگەکە لەوەیە، یا جێڕانەوەی ئەم دیمەنە سەنج ڕاکێشانمان بۆ ئەم دیمەنە ئەمە گرینگەکەیە. قورئانە فەرمێ وئذ قالە، عفواً، وإذ قلنا، وإذ قلنا، وإذ يعني بيري أو شركة ساتا نبكروا كأمر داويت يا رودا. إذ يعني إذ كان كذا، كاتيك سرنج بكاتيك أمر داو ريدا چون بو قلنا للملائكة سجدو، يعني خوايا قفتو قوكي تول لقل شيطانا چون سري هل داو چون دسي بيكر. خوايا قورا فرمي وإذ قلنا، يعني أذكر ئەو حاڵەتەی ئەو کاتەی کە ئێمە وتمان بەچێ بە مەلایکەتەکان، و ئیذ قولنا للمەلایکەتی بە فریشتەکان ئوسجودوا لئادەم، یاڵە هەمووتان ڕێز و حورمەت و سەرداخستنی ڕێز و حورمەت بۆ ئادەم باوکی مرۆڤایەتی دانەوێنن. فەسەجەدوا، تەواوی فریشتەکان کوڕنوشی ڕێز و حورمەتیان بۆ ئادەم برد. ئیتر کوڕنوشەکە، سەرداخستنە کوڕنوشەکە تەعبیرێکە کە جێبەجێکردنی فەرمانی خوا بۆ گەورەیەتی ئادەم بێ. ئەلمهیم سەجەدە. بەڵام لەم مەجلیسا، لەم کۆڕا جەماوەریە، هەموویان کوڕنوشیان برد، ڕێزیان گرت، ئیلا ئیبلیس. بێشەرمانە، بێئەدەبانە، بێ حیسابکردن بۆ فەرمانەکەی خوا، یەکسەر هاتە گۆ وتی خوایە ئەسجود لیمەن خەلەقتە تینە، یعنی خوا من بێم ڕێز بگرم، سەردا بخەم، کوڕنوش بەرم بۆ بوونەوەرێک کە تۆ لە گڵ دروستی کردووە و منیشت لە ئاگری بەهێز دروست کردووە. ئەمە گفتو گۆکەی سوبحان الله. خوا فەرمووی سەزدە بەرن، ئەو نێبرد، ئەم وتی چۆنە بێ من سەر بۆ کەسێک دابخەم کە ئەو لەگڵە منیش لە ئاگرم. دیارە لەم بەینەیە قسە و باسی زۆر ڕوویدا. خوای گەورە ئەم تۆزە لەم سوورەتی ئەنعامە یا لە سوورەتی ئیسرائیل بەتایبەتی ئایەتی 61 و 62 کە ئەمەمان بۆ دەجێڕێتەوە، لە سوورەتی بەقەرە و لە شوێنەکانی تریشە بەجۆری تر، یعنی زیادەی تری لەگەڵە. بەڵام ئەمە ڕووداوەکە بوو کە فەرمی من چۆن شتی وا بکەم، من چۆن سەردا بخەم. گفتوگۆ زۆر کرا کە خوای گەورە فەرمووی ئەو فریشتەکان سەزدەیان برد، ئەم ئادەمە من گەورم، بە گەورەم داناوە، ئەم ئادەمە دروستکراوی منە، فەرمانی منە. ئیتر تۆ لە چی و ئەو لە چی؟ ئەمە قسەیەکی ترە، ئەو پەیوەندی بە خۆتەوەیە. بلام فرمانی من ابي جيب جيب كي اخر جاريوايا كخوا فرميتي ميجبكا كخوا فرميتي مثلا وازلم گناه بينا ما مستاك داعيك علي وابكا تو باسي اوني بجي داعيك هاكي باسي اوني نو يجاك دكي باسي اوي فرمانك اخوا جيب جيكي ساتول لهمون يجاك واز دو بينا من يجو روم كلو تقبل وصوري فاتحة خانم واز دو بينا خوا لقرآن باسي كردوا واز لهمو أمانة بينا فرماني خواجة بزيا كدو أما قرينجا كي لقناها كشهر واي رونا بويا باسك باسي أم آدم نية باسك باسي يوي تاقي كرنوية شي شيطان لم تاقي كرنوية ناجح نبو دوهي قفتو قوكا خواي قورا وعدي دا كتو لرحمي من بيبشي يترتو سوزو بزي من ناد قريتو يا سبحان الله سوزو بزي من ناد قريتو تو بيبشي لعنت يعني بيبش بون للرحمي خوا كواتا يعني شيطان بهيج جوريك رحمي سوزو بزي اقرنا خو شيطان هرب رزقي خواي هرب اكسجيني خواي هرب هناسي خواي هرب جانيك خواه خصوتي بريو هرب ودجي وكافركانيش هروان بلام او الرحمة يعني لقيامتا تو اهلي دوزخي خو برزكاني من نساب بيني مسلمان وكافر لدنيا خوا وكيك في دابسي كاني جانب ودابينك لدنيا سنجي محاك نيا وتكافريك واوهمو خسارة وزيانو ظلمو استمو ناداديك كتشي خواهر دي جيني خوا رزق روزيدة دا خوا معيدي إيشكا تيارة خواه خواه معيد ببيو يخوشي خوتوا ياخر جي بيلان دارشت نبو مسلمان كتشي خواه معيدي خات إيشو ميزلاني برك بيلا ميزو نايت أخوارو تاخوي نتتسر آو ناوسكي برك بيلا بيساي لبن ناو مجلسي نايت أخوارو تان نتتسر WCU أي أمان الرحمي إخواني أم رحمي دنيا ما بزنية رحمي قيامت للدنيا أويبا مسلماني داو ببشي دا بلام اوي با ادمي دا او بشيطاني شدا بلام بو قيامت او مطرود عن رحمه الله لهمو سوزو بزي شي خواي يعني كفرد ادريت اغرو خوا بزي بي انا تو ولي خوجنا بيو نجرت ابو بهشت اليردا گفتو گوكا قناغي گوازريتو خوي گورا فرمي ليردا كه گفتو گو مان كرد منوتم سزده برو ايوت يعني چی سزده برم سزده نابم بو کس یک تو لگل دروسی کدیو یعنی او لگل تو دروسی کردو کچی منیش لا لا لا اگر دروس کدو بو فضل یدی بسر منا اخر فضل خو اخو خوانی فضل گفتو گو کد سی پی کردو شیطان دوای اوی که خوا فرمانی کرد یتر تو لرحمی خوا دور کوتیو دیونی لرحمی خوا نما لقیامتا شيطان دعوه شي كرد ودي خوايا ايسا من الرحمي توبيا باش من الدنيا خوايا يورا فرمي بالي دوتي من دعوايا كم هي اوايا ممري انا طبعا شيطان من هي وعالمي جن من هي شيطان شيطان قوريكيا كعالمي جن له ودروس بوا جن كان شيطان اوايا كالفرماني خوا درچو جن مسلماني شو كافري جاقريتاوا بس شيطان تنها او هي زشركه دغريته وك كافرك وكون ادم او كسيك اخويا كم زاد روسيكت بني ادم مروفكانا كهموما ل نوي ابي كخوا فرماني بيكر يتر تو للرحمي من لقيامه الرحمي من تو ناغريته وسوزي من تو ناغريته داوي شيكوتي خويا بمهيلا رو كواتم ممرينا دنيا هيشي كرت اگر هزاران هزار سال جبه ببراورد لگل پاشا روژه هر کرده یعنی لآدم و مروفایتی تا ایسا چند هزار هزار ساله تا ایسا شیطان خواه که ام دعوی کر لخواه بیهیاله تو خواه فرموی بمینه رو تو نامری تا آخر کس بلان دعای امری هیلای و تاکو تاکس خواه بریاری دا و که بریاری دا جهنم جه قابل للرحمي خواه بدور بي برغياري شي دا تو دميني تو خواه بمهيال روا تارو جي دواي كا طبعا شيطان يقيني هي خواه وعده كي دا ومن أوفى بعهده من الله شيء بقت خوا خاوني وفاو خاوني وعدي خويتي شيطان لو ضلنيها بويا دعوة كاري في تريكت كوات الدعوة كارية كمي قفتو قوكا سنجبا دعوة كارية كمي مانوي هتا هتاي خوا فرموي مانوي هتا هتاي دعوة كتير كالسورة إسراء آياتي شست بو شستو يك بو شستو دو خوا فرمي شيطان وتي قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي آية بيم بلي أرأيتك يعني شون اللي بيم بلي هذا الذي كرمت علي أميك بسر منا فضل الداو أو البرز قرتو منيشد رسوا كرت لئن أخرتني إلى يوم القيامة أجر تو بريار الداو من دوا دخي تاروجي قيامة يعني تا دنيا بميني من جدا ميني مكا دنيا كوتاي هاد مش كوتاي بيدي خوافر موي بالي شيطان يك وعدو باليني كي دالا وقفتو قوية أزاني وتي چي وتي لأحتني كن ذريته إلا قليلة دما دام خوايا وعد بي منيش هرچي تواناو جهد وقوته هيزم هيا دي خمكار لأحتني كن واتا هميان قمراو سرگردان دكم هولي قمرا كردن و سرگردان كردني توابي قريم روايتي ددم إلا رجيشي كميان نبي إلا رجيشي كميان نبي خوا أمشي بي قبول وتي خبر آزاد تو بندي مني و مروفا كانش بندي منه فرمو او ميدانو برون كونا جنب با بندكانش آزابه بلا موانا زاني شيطان زور بهزه شيطان زور لاوازه شيطان بو بدجمني قروي مسلمانان حتى عالمي جنج لكافر مسلمانا كاني بو بمائي دجمن كاري بو نوي خوشي وكل سورة أنعام آيتي سودانزا كده فرمي وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن أمزر شيطان كان شيطان هسا إتر قتابي بو خوي دروس كت قتابي إنس وقتابي جن شو كخوا فرمي هر بيغمريك من كنار دوا إلا للايني شيطان كان لإنس وجن دجايتي كراون كواتا إسا أم شيطانا كخوي مايوا ما مستايكي بهيزا هميشة دورو خل دكاتوا قتابي هي لإنسان كان قتابي شي هي للجن كان من الجنة والناس أو أن يقول أعوذ برب الناس خواي بنادا قرم بخواي مروفايتي ملك الناس قورو سر برشتياري هم مروفايتي إله الناس معبودي هم مروفكان من شر الوسواس الخناس لا شر أو كسيك خيالات دخاتا دلوا الذي يوسوس في صدور الناس كخيالات خرابك قد نوضليه من الجنة والناس لإنسان كان المروفك جاري واي إنسان كدي قصد بوك أمي واي أمي خوشة أم قناها أم فليمة أم دراماية أم تيا أم كابراي ظالمة أو بارت الداتي أو دولمان الدكا أو بشتواني الدكا أو داهات سروت سامان أو أم خيالات خرابانة داد بعد أما برو قناه أما لطلبكاني شيطان بويا عزيزانم خوش بيستانم أما قفتو قويك بو كاتي أبيو يمش كات من توابو هوا دارم لسر برنامي سرنجي أمجالا سنجمان بو أو قفتو قويا لنوان الله خالقي أمبونا ورا شيطان كلا أقر دروس كراو بلان بير النتي وعدي دا وعدكشي جابجيكا هميشا لهولي قران وقمراك دني توداي قمراتكا حزي قناها لناخب ودروسكا سر قرناتكا تادي داري كتر تاسر نجي كتر بأيوي بريزو خوشيوي سشاد بينوا بخواي بعلى دستان اسفيرم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
2: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زرده

0: ما
1: تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان تو بهمون هن يك بزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش هميشه بردوام لي خوش بو مهربانا.

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جيل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كأوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دداد انجا داوي بلو پاي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کز ناکوید یک بنده لبندکانی خوانه بید. داواکارم او بندهش من بم. اوی داوای وسیلم لخوابو بکاد شیاوی شفاعتم دبید. عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوي لكاتك جوي لبانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاكو تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانكراوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو اسلاميش آيينم بيت او خواي قبل لقناها كاني خوش دبيت.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لنويج ببوايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم دستی گرتمو فرموی: سوین بید بخوا، من توم خوش دوی تو داوا کرم لدوای همون ویجیک دست برداری امن زای نبی. پروردگارا پشتگیرو کمکیم بکل سر سپاس گزاری و بندایتی تو بباشترین و جوانترین شیواز. پشوا ابو داود و نسائی و البانی بسندکی صحیح گراویانتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بي هاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نیل آنه یکیگ دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گیر رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدويهمون يجك سلامي بداية هوا دی فرمو: پروردگار تاکو تنهاو به هاولو خاونی سر جنبو نورو سپاس و ستایش هر بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. خواه گیان پناو پشتگیرو هیزو ده صلات نیا تو نبیتو توی تاکو تنهاو ایم هر تو ده فرستینو خاونی همو نازو نعمتو شکومندیه کی ستایشی به پایان من هیا بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی بباوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرب یعنیتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويهم ونوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی امام لپیغمبری خواهو صلی الله علیه و سلم دگیارتو کده فرمی هر کسیک آیت الکرسی لدوی همون یجکو بخوینه اوا هجر گریگ نیل آسی چون بهشتی جگل مردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواهن لبی گرابیانتو وعن علی رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيگمان دشت استوجي پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي ديك داده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله و لکوتا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو او توانای بجیه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازهی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا گيوم ليبو امنزاو دعاي کردو كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيو رايالو ملکچو رينوينيم بكا بولاي کردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو بيغنبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد به پروردگاره کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگاره پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست بابگەڕێنەوە بۆ چەند کەلمەیەکی کورد. پێشوونانی ئێمە کەیفەکانە حال و سەلەفینا الصالح مع الجمعة والجماعات. بزانین ئەوان چیان بە مصیبەت زانی و مصیبەت دوو جۆرە. مصیبەت هەیە ڕووە کاتە ماڵ، مصیبەت هەیە ڕووە کاتە بەدەن، مصیبەت هەیە ڕووە کاتە ماڵ و مناڵ، مصیبەت هەیە ڕووە کاتە باخ و باخات، بەڵام مصیبەتیش هەیە ڕووە کاتە دین. اللهم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. پێشوونانی ئێمە زۆر لە مەعنای نوێژی جەماعەت تێگەشتوونە. زانیویانە هاتن بۆ جومعە و جەماعەت مەعنای چییە؟ زانیویانە هاتن بۆ جومعە و جەماعەت یعنی هاتوومەتە ڕیزی ئیماندارانەوە و لەگەڵ ئەوانیشا ئەژیم و لەگەڵ ئەوانیشا ئەمرم، هاتوومەتە کۆڕ و جەماعەت و پێڕی محەممەد المستەفاوە صلی الله عليه وسلم. خوا لەبەر خاتری ئێمە جومعە و جەماعەتی داناوە بۆ ئەوەی لەسەر پێی خۆمان بوەستین بە پێوە بمرین. قسەی مەعنای هەیە لە شوێنێکا بمرین بە عەمەل بێ. ئیمامی عومەر دڵی بەنێ حەدیقەیەکی هەبوو، مەزرەعەیەکی هەبوو، بوستانێکی هەبوو لە مەدینە، خۆشی ڕەیسی دەوڵەتە و بوستانی ئەو کاتە و کێستا نەبووە. دار خورمایی تیا بوو، ئاوی تیا بوو، باخ و باخاتی تیا بوو، مەزدەری ژیان بووە. ئیمامی عومەر ڕۆژێکیان ئەڕوا بۆ ناو مەزرەعەکەی، ئەڕوا بۆ ناو بوستانەکەی. ئەمە بۆ من، بۆ من و ئێوەیە. لەوێ مەشغوڵە بێ بە باخەکەیەوە، سەیری بەرەکەیەکە و سەیری دار خورما و سەوزی و هەوای خۆش بوو ئەوانە، وەختێک دیقەتا بە پەلا گەڕێتەوە بگاتە مزگەوت دیقەتا هەڵ جەماعەتی کردووە. نەو نوێژەکەی جووە جەماعەت تەواو بووە سەلامیان داوەتەوە. ئیمامی عومەرە فەرمی ئینا لیلاهی و ئینا ئیلەیهی ڕاجعوون، یەبکی بوکاءً مەریرًا. فەرمێ فاتتنی جماعة صلاة العصر بسبب قيامي في البستان. فرمي نوجي نق نوجي عصر مشو جماعتي نوجي عصر مشو فرقية مسلمان تيبقى نوجي عصر بجماعة وقتها تخلط مزقوت هذا درو هر أونا. فرمي إنا لله وإنا إليه راجعون. بوي أو باخوا جماعتي عصر مشو خوايا ئەو باخەی من خێر بێ، سەدەقە بێ بۆ هەژارەکانی مەدینە، بەس بیکەیتە کەفارەتی ئەوەی کە ئەو جەماعەتەم فەوتاوە و لەبەر ئەو باخە مەشغوڵ بووم بە باخە و جەماعەتەکەم فەوتا. من ئیمڕۆ کە ئەمەم خوێندەوە گوێی لێگرتم بیرێکم لە حاڵی خۆم و جەنابتان کردەوە. ئەوان جەماعەتیان جووە، نەک نوێژیان چووە. ئەی من و تۆ چەند نوێژمان ئەچێ لەبەر مەشغوڵ بوونمان بە بازاڕ و بە دووکان و بە پارە و بە ژیانەوە، یا زۆر جار مەشغوڵە بین بە مسلسلات و تۆپێن و مایاری و ئەو شتە تووڕەهاتانەی کەوە بۆیان هێناوین بۆ مەشغوڵکردنمان. ئەمە خاڵیەک. خاڵی دووهەم زۆر گرینگە دڵی بنێ. یەکێک لە پیاوە گەورەکانی ئەم ئومەتە نەخۆشیەکی قورسی گرت لە کاتی گیانەڵاو ئاخری عومریا بوو، ناوی عوروەیە، گوێی لێ بانگ بوو. فەرمووی تو خوا هەڵم گرن بمبەن بۆ مزگەوت. پیان وت ئەنتە عەلە وەشەکی الموت، تیان تۆ لە مردنایی، مەعذووری جا مەعذوورە لە شەرعا عوذرە. فەرمووی ناتوانم ئەسمع النداء ولا ئوجیب، گوێم لێ بانگ بێ و نەڵێم لەبەیکە یا ڕەبی. أخي ناكري من مسلمان من توم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وتيان كرة توزع باجنية الحاحي كر ليان بارا وتي تخوا من بن بردية شو لصفي جماعة دانش لركاتي يا كما نيرجا كي لقال كدو لركاتي دوهما لنيرجا جماعة جاني دش وفاتي
اما حالی پیشونانی اما بو لگل نوجی جماعت ورن بسیاری خومان کن زین اما لکوین اما من لگل یوم لگل خوش ما لکوی اما اما چند جار جمان لحی على الفلاح و حی على الصلاة بوا چند جار جمان لبوا و تراوا الصلاة خیر من النوم هر جوش ما لنم ورياب المسلمان ورياب بشناني ايما يكيق لتابعين فرميه ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ 20 سنة أفرمي بتوفيقي خوا بزدان صال لتمني من أخي بالصال بالصال لتمني خم لبيرما لا الله أكبر إن يجدى بستني إمام دوانا كوتوم بالصال بينش فرزة الله أكبر يا كم إن يجدى بستني إمام لقال يا أبوه آخر أول سري قوتي أوانا أول سري نجاح نزيكي أوانا لرب العالمين و كي شانا زيان بجمع جماعة وكردوها كي أم دي مناني هي أدي ورن بابيكم مقارني يبكي زاني كي منهجك كي ربازك شرقي غربي بينا أولا بيان فرزا خلق بري بو مزقوتو دزنوجي بيب قريو سيواكي بيب كاو واني خرج لخوي بداو روبيب كاتا قبلون يجي جماعتك كواشتي واهي أما تايبت يم أمتي أما الرحمة إخوابهم أمتا بأمتي محمد صلى الله عليه وسلم لبروا بيشناني إما كاتي أن يجي كان شوبيا بجماعة سرخوشيان ليا كردوا سرخوشيان ليا كردوا يجي كتر لا بياوة غوركان أفرمي زيات اللسي سال ما رأيت ظهر أحد من صفوف الصلاة إلا ظهر الإمام فرمي زيادة لسي سال لتمنم بشتي يشق لأهلي مزقوت من نبيني ولجماعته إلا بشتي إمام نبي أما يعني شيء يعني هاتو ما تصفيف يا شو يعني سي سال لتمني سرف كردوا بشتي مأمومي نبيني وبشتي إمام نبي هاتو تصفيف يا شو للاي راستي إمام واستاوى چون كبو پیغمبر فرمويتي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجد لها مكانا إلا استهموا عليها فرمويتي پیغمبر إخوة اگر بتان زانيايا بدمو چوني بانو صفية كمي جماعة جمعة چنه خيرا قرعتان بوكر انجاهاتا ناو نوسين تان بوكر بوي برتان كوي اما من بو خوما انجا بو ايوه مسلمانان اما قصي پیغمبر صلى الله عليه وسلم صادق الامين ايما ام دنيا اي كوا بيو مشغولين زور هلاكين بيو انكاري ناكري زور ما دوين بيو بلام ادي ورن باو كاتا سير كنكا سفري قيامت من دس بيكا والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق زين أو معنى إيش؟ شو معنى إيش؟ لما أنا كاني أمي قاش كاني من لكفنا كذا بيك وجود كرين والتفت الساق بالساق بوشو خيرة إلى ربك يومئذ المساق أو إمر السوق كري قرته بقيامة لولا فلا صدق ولا صلى ننوجي هي نروجوي هي نجماعتي هي هر خارج الدنيا أما إن شاء الله يمنين نا إن شاء الله يمنين يمن لله الحمد والمنة جوابي بان دينو بلام أمام بوي بو باس كدن برزان أبي إيما لججني قربانا إيمان مان برز بو بيتو أبي بدنجي الله أكبر دلمان خوش بو بي أبي شانا زيب كن بجمع جماعتي خمانو وكو بيشناني خمان اگر نوجك من بجماعت شوب لين إنا لله وإنا إليه راجعون خواب وخاطري عظمته قولي خوي شيري راجعون خواب وخاطري عظمته قولي خوي شيريني نوجي جمع جماعت بخاطة دلمانوا خواه استقامت

0: مسلمانان لسغلتي رزقاركي خوايا كوتاي بدا صلاتي صهاي نبيني خوايا بقدرتي خود بجلال وقهر وجبروتي خود غزبيك منيري بو طاغوتا كان بو مجرم كان بو فرعون كان او مظلومانا لو الظلم رزقاركي اللهم امين. نبهني الله واياكم من نومة الغافلين وحشرني واياكم تحت راية سيد المرسلين. وبعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
1: راديو محراب راديو محراب دنگك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين پیغمبر صلى الله عليه وسلم. راديو محراب دنگي محرابو منبركاني كردستانا خوانك بو زانايانو ميراتگراني پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كرنوي دلي بسراني

لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. احينا ان كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ان كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضنا اليك غير فاتنين. اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم لقائك. احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم اوردنا حوضه ولا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اسقنا من حوض نبينا وبيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظر

0: اسألوا أهل الذكر
1: برنامج برسياركاني إيوا برنامج برسياركاني إيوا بولام دانوي برسيار شرعيكاني إيوي هاوريو بسراني محراب برنامج برسياركاني إيوا هرجارو لألقيك دا للايان يشيق لما مستياني شارزا لبوارجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا برنامج برسياركاني إيوا دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار کانی ایوا

فكري ايواران ايوار هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوكا دا پاريز ري حتى ايواري ليدا بتوا و هر کس ايوارب بخوينيت دا پاريز ري ليان تا بياني

رتي إسلامه وشيد الصوزي وإخلاص كبريتيا لا إله إلا الله وديني بيغمبر من محمد صلى الله عليه وسلم لسرم التي باوك من إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوه.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت.

ندعوك يا رب، يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين، نسألك بكل كتاب وبكل آية.

اللهم إنا ندعوك يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ندعوك بكل آية أنزلتها في كتابك وبعدد كل رسول أرسلته إلى عبادك ندعوك يا مجيب السائلين ندعوك يا أرحم الراحمين ندعوك أن تطهر

وأدخلنا الجنة بتلاوة القرآن، وأرنا صحبة الحبيب محمد بتلاوة القرآن.

أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من النار ومن عذاب القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك

ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن، آيا من دورم ليانا وياخد نزيك، دبي بزانن من زور نزيكم ليانا و بهانا و پاران ويدو عاقويان و ديمو والاميان ددموا هركات ليم بپارينا و دبا اوانيش فرمانو دا خوازي من ولام بدنوو فرمانا كانم پشتگوه نخن وباوري تواو بتويان بمنهبه بالكوري راست بوخو بدي بكن.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أو اندبلا أوش كاتيك دبيت اگر كسيك تان دزنيجي كي جواني گرتو پاشان هاد بومزگو هيتش تيهاني ندا بيت جيگا لنيجكا و هيتش مبستي كي نبيت بيجغل انجام داني نيجي جماعت او هر هنگاوي كي كناويتي بليك بيبرز بوتوو گناهي كشي لي بوتوو حتى دقات مزگوتكا اگر چوا مزگوتكا اولا نيج دايا ما دام چاوري نيج کردن جيري دابيت فريشتكانيش بويدا پارينوو داواي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنويجي تيا کردوا دالين خوايا بزيد پیدا بيتوا خوايا لغناها كاني خوش ببو توبو پشيماني ليور بگدا بمرجيك آزاري كسي ندابيو دس نوجي نشكابي.

إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح قرأتو. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو فروردقار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سر جنبونو ستايشو سباز غزاري بو أوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگر نيلا آنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يقنية مگر گوار رايلو ملکشي با تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلات نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با دلسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن بمگوته ایما. پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة. واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمانی پیدام لدوی همون ویجیک قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بخوینم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیان تو و ابن حبان بصحیح دانا وعن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. واتا أبي أمامة لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كدا فرمي هركسيك آية الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي. بشوى نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قرابيانتو. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. واتا بشوى علي رزي خوين لبي لبي غنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتوا كده فرمي هركسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقومان دشيتا استو جير پاريزگاري پروردگار حتى نويجيكي دي كداده پشوا طبراني با اسنادكي حسن جرايتوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واتا أبو هريرة رزي خواي ليبي لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارت وكافرميتي هركسيق لدوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو وستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوري گرب اندازي كفي سر درياش وهابي. پیشوا مسلم رحمتي خواي لبي گراويتيوه. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. واتا أبي أمامة رزي خواي ليبي دلي لهر نواجيكي فرز يان سندة لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بوب موا جيوم ليب وأمنزاو دعائي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گوارایلو ملکچو رینوینیم بکا بولای کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان براستی هر توی رینوین داری بولای چاکو رفتاری جوانو ریگریج لگرتنبری روشو ریگی خرابو نبار. پ
بيشوا طبراني وابن السني جراويانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم نزاياني فيري وشكاني دكرت با چشني في الكردين وسين بومنالان للاين ما مصايانا وو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرجدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی ناوگور. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة.

أي محمد خواناني كتاب داوي أود لدكن كلا آسمان وكتابي كان بودا بزينيت جاوانا براستي داوي لو قورة تريان لموسا كرت وتيان دمانويت خدا من بأشكران نشان بديت أو سا هور بروسك يقلي دان لسرنجامي أو استمنا الروايو أو دا خوازين نادرستيان دا كتي لو دوا جويركا پرستنيان كرد لدواي أو همو بلقو معجزة آشكرايانا كبويان هاد جالوشان خوش بوينو بلقو معجزة وبرنامج آشكرامان بخشي بموسى تارين مو إيان بكات.

أي خاوناني كتاب زياد الروي مكن لآي نكتان دا جغل حق راستي هيتشي تر بدم خدا ومالين براستي مسيح عيساي كوري مريم جغل ويكا پیغمبري خدايا شتيشي تر نبوا لدايق بوناكي بفرماني خدا بوا كلا مريم دا برجستبو عيسى روح جانيشي تايبتيا للان خدا وبخشراوا دا ايتر باوري دا مزرو بخدايتي خداو با پیغمبراني بهينن هر جيز ملن خدا سيانا لو گفتار النابجايا واز بهنن چاكتر و قازانستانا چونك براستي خدا تنها يك تاك خدايا پاكو بيه گردو دور لوي كام من دالي ببيت بختاني ناقولاي وا چون دكن هر چي لآسمان كانو هر چي لزويدا هيا هر هموي او خاونيانا بيه گمان خدا بسا كبديه نرو سر پرشتياري دروس كراواني بيت.

0: عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد
1: أي أواني باورتان هناوا بأمكو بوفابن برامبر بلينو بيمانا كانتان خواردني گوشتي مالات مرو بزنو قاو وشتر بوتان حلال كراوا بيج قلواني كا بسرتان دا دخوين دريتوا لم سورة دا لكاتك دا راوتان بو حلال نيا كلا إحرام دان أمس نورانا فرماني خدايا براسي خداي قورا فرمان داد با هرشتك كا بيويت
0: yeah.

0: أي محمد برسيار لي دكان تي حلال كراو بويان بيان بلي هرشي خوراشي تشاكو باكا بوتان حلال كراو اوشي بالندو تان جي شكاري بوتان راو دكانو فيرتان كردون بيغمان خدا تواناي بخشي وبمروف بتواند مشق بكاد بجاندارانو فيريان بكاد راوي بو بكن بتايبتي تان جي دبخون لوي بوتان دگرنو ناوي خداي لي بهنن كاتيك بر الله دكنو كاتيك لي دخون هر لخداش بترسنو پارس كاربن اي راو چيكان براستي خدا بخير عيلي پرسينو انجام داد وردو درشتي كردار و رفتار فراموش ناكات
1: اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات

0: أي أواني باورتان هيناوا يا ديناز نعمتي خدا بكنا ولا سرتان كاتيك هنديك ويستيان دز دريجي بكنا سرتان خداش دز دريجي كي راقرتنو اي وي باراست دي كواتن لخدا بترسنو باريس كاربن دبا إيمان داران هر پشت بخدا ببستن تا همي شفر يايان بكويتو لپلاني دجمنان بيان باريزيت.
1: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12

0: خاسرين.
1: أي قوم عشيرتم بسنناو أو زوية بيروزي القدس كخدا بي ويسي كرد لبرسودي خوتان بسنناوي پاش قز مبنوو پاش اكشي مكن تا خسارد مندو زرر مند نبن.

0: داخلون
1: كچي وتيان اي موسى براسي خلقه چي ازاو برزو دليري تدايا بيگمان اما هرجيز ناتين ناوي تا اواني لدر نچن جا اگر اوان درچون لي او بيگمان اما دچين ناوي لويد بين
0: قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: ممكن. رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فرموا تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فإنكم لن تقدروا قدره. أي فرموا إيوا بلا درس كلاو كاني خواب كنوا بلا خدي خوا ما كنوا بلا درس كلاو كاني خوا جرنجا أكري إما كاتي بلا درس كلاو كاني خواب كنوا أبوه آياتي خوان آياتكاني خوا إيماني إنسان برزكاتوا بلان بيركدنوا لخدي خوا شيطان فيلد ليكات شيطان فيلد ليكات شون في غمصة صلى الله عليه وسلم فرموي بلا مخلوقاتي خواب خنوا بلا خدي خوا خوي ما كدوا شونك يوا ناتو أن تقديري يابلن بقدر خدي خوا خوي قدروا أوي بدان اللي بيا ناتو أن الشويق بخوا دابنين ناتو أن بلا لا خودي خوا خوي بكنوا أكري لم يعني بيركدنوا لمخلوقاتي خوا قوري خوا جاتر بو درب كويت كأوزو زور قرنقا أكري سيري آسمان كان بكين وكو خواي قورا باسي فرمي أكري سيري زبيب كين أكري سيري أوه مباران بكين كلا آسمان دا عباريت سيري أو بفر بكين سيري دلوبا باران كان بكين دلوبا كاني باران كتشون لعاسمان كون ابنو ببيت شابولي كي قورو دنيا ويرام كان نمنما دا عباري تخوارو بهمني و بآرامي او بفرا اگر لعاسمانا كل وكان يك بقرن او كاتا بيت الردويك و كاتي يتسرزوي دنيا ويرانكا بوي لكو الدواريا ايان قد لقل همو كل وبفريكا فريشتاكا وكو اي شون بلي لعاسمانا و هر كل وبفريكا فريشتاكا قتبتي بهواشي دای بزین تخوار و بسر زوی لبرو براسی بیر کدنوا لخودی خوا کفر بلان بیر کدنوا لآیتکانی خوا ایمان و ایمان اچس بینه با همیشه بیر لآیتکانی خوا بکینوا بیر لخودی خوا من بکینوا و فی انفسکم افلاتو بصیرون سیری خوتان بکن سیری آیتکانی خوا بکن لخوا مانا لجستمانا سيدي آيات كاني خوال دورو برمانا بكين سيدي آيات كاني خوال كونا لم قردو ندا بكين زانين كاد صلاتي خوال چنا قوريه ليروا اگين ببري برزي ايمان نكين شيطان في المان لبكا بير لخودي خوال خوي بكين ودوائي بيمان الله وكو حديث كافر ميواتان ليكا اتان با چي اوي دروسك چي اوي دروسك چي اوي دوائي تنزا نعوذ بالله واد ليكا بلي چي خوال دروسك دو خواك خالق بيت اتر دروس كرينيه خوي دروس كارا خوي بديهينا لا و لبيشي او هيتش كاس نيه لدواي اوي شو هيتش كاس نامينت هو الاول والاخر والظاهر والباطن لبروا لم يعني اسماء الله الحسنى و خواي قول بناسين و بدواي اياتكاني خواي بقرين نسر زويدا هر آياتك لآياتكاني خوابينين وبلين سبحان الله كذا كتايبا ألخي أمجارش أهينين تا ألخي داهاتو همو لايكتان بخواي بعلا دست أسبيرم أو خوايكا سبار دزعيناكت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمته وبركاته
1: رادوين محراب دنجك بو بانگوازی پیامی اسلام

ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق.

بك من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ

عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هر كس يقل الرج يقدر صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تائوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسیک ذکری کی تری نکرد و باشتر به لم ذکر الا کسیک زیاتر لو او ذکری کرد بید.

0: أبشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر.
1: أبو هريرة رضي الله عنه إخوائي اللي بيدلت پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: هر کس یک کاتیک دچیت سر جگا بلیت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، واتا هیچ پرستراویک بحق نیا جگا لذاتی الله او تاکو تنهاو بی هاولو هاو بشا، هرچی ملکو دا صلات هیهی اوا، ستایش هرشیاوی گوری اوا، و بسر هموش تیک دا توانهو دا صلاتی هیا. بیگومان هیچ گورانکاری و هیزو توانه یک نیا الا بخوای پروردگارو برزوبالان بی. پاکو بیگردی بو خوا، سپاس و ستایش بو خوا، هیچ پرستراویک نیا الا ذاتی الله نبی. خوای پروردگار له موشته گوره و بالا دستره، جا هر کسی اک ام ذکره بکه خوای گوره لگونه هکانی خوش دبید گر به اندازه کفی سر دریاش بن.
2: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر.
3: رادو المحراب سكويك بورا فكردني فالمدكان دعين يغنبال دعين.

فرمودەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كري عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جالسر لاي راست راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هنا وبو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسیم های لقار و سزای تو امیدیشم بهیزه به مهربانی تو، هیچ پناه و پاساره نیه لقار و قین و خشمی تو، مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس. باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو تخواره و که قرآنی گوره، و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردوه بو سر برای آدمی زاد و برای پری محمده صلى الله عليه وسلم. أوجا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری، و امن زایا بک بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خوت لیده کوی. برا رزای خوایلی بدلی خریق بوم نزاکه لبر بکم که بویم دوباره کردوا لجاتی رستی و نبیی کالذی ارسلت وتم و رسولی کالذی ارسلت که چی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بوی راس کرمو فرموی: نا وامله و شکانی نزاکه لخوت و مگورو ریگ وک خوام پیموتی اوابله بنبیی کالذی ارسلت. پیشوا مسلم گرویتیو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الراء كر عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو کد چو سر جینوستنی دس راسی لجرمتی خو داد دناو انجا دی فرمو: اللهم باسمك احيا وباسمك اموت. وات خوایا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم، جینو مردنم بدستی خوتا حز کیت لم خوم دا خبرم دکیتو وحزش كيد دمريني. وكاتي لخوي جهل دستادي فرمو: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سباس وستايش هربو أخوايا كلباش أوي كمران ديني زندوي كردينوا
ولا قيامتش دازين دو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جرابيتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رزي خويلي ببيبياوي كي فرمو كاتي دچيت الناون يونكوا كچويت سر نيوني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درستت کردوا و خود ولی دگری توا بولای خود مانو نمانی و مردونو جیانی با دستی خودا دی کوایا اگر زندوی دکی توا و لم خوا خبری دکی توا او با کرم و مهری خود چاوی خیر لی بیو آگاداری بکو بی پاریزه خوا اگر دی مرینی اوالی خوش با ای پروردگارم ای یزدانی پاکو بی باک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابره کیش پیوت باشه ای ابن عمر تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا. ابن عمریش رضای خوای لبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستي جريري ما مستي زهيري ما مستي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مستم دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويس من پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأي وديوك بچه تسر نويني نسناكي با أما بلي: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري ايما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتومي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. اي داب زينري توراتو انجيلو قرآن او قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو. پنا دقرم بپنايتو لشري هموشتي
کجلوی والا دستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرطات بونی و هیچ تیل پیش تو دانه بو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تیبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیل جیر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضی کل سرمانه با معنی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمتو بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقرو هجاری کدبه بمایی کفرو ناسو پاسیو ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتیو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغنبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكيل ايو ديويبش تناونيو نكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بتکینه چون که ایو نازانن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی که تر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله ناوی خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانک اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پرورد قارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشی او گری د دې توله لای خود لمنستم دا او اب سوز او مهربانی خود رحمی پی بکاو سوز او مهری ل قلب نیونه او اگر یانت قران دو بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی ک اگاداری بند باشکانی خود پی دکید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتا إمام أنس كري مالك رضي خويلي بدلي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم كذا شو سرنويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي معناه نزاكا واتسفاس استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بي من دداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي من داوا امل کاتک دا کچندها کسی واهن کبه کسو به دالدو به جیگو به شوینو بیلانن پیشوا مسلم گراویتیو فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت با سبحان الله کردن لپاش نویجی بیانی التسبیح بعد الصلاة الصبح عن جویریت رضی الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رزاي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لا شويني نويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نويجي بياني لسر او حالا بجي هشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده قريتو بولاي جويريا دبيني هل شوينكي خوي دانشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيم هشتويد هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بو همو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بو هيا بقرا بزيادي شوا كاوشوارو شانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمچوار مانايا واتا بقي جماري دروس كراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحات حمد سباسي خوادكم لا جرانويكي تردا اوهاي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. بيشوا مسلم جرايته. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبر خوشوي اسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي: هر کسی سر لبیانیان یا سر لعواران صدجار بله سبحان الله و بحمده لرژی قامت دا کسی ترکر دوی وانایب لگل خوی ناهینه با میدانی لپرسینه و کل بابت یادی خواه دابه. مگر کسی اویج اوانده ایووت به لو تسویحاته یا لو زیادری کرده به. پیشوا مسلم گراویتی و برزان ما مستای راوکاری فرمودکان خیلی راضی به بازیاتر اش نبون امرون کرنویا سبارت با جویری یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویری کچی حارث حوصری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کلدائکانی باوردارن لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوینا جویریه واتا کچولا. حریفی باو که آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا. لبخاری و مسلم دا لچن شوینه که لچن بونه که ناوی هاتوا لسر فرمایش شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته که یادگاری زمان پارا و بیادی خوا بوا. زور جاران کنویش بیانی دکرد
لسر جگن ورجکی دادنیشت کمال نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی دادادنا وقت تسبیحی امرو حتا چشنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویرد و یاد و تسبیحاتی پیده جمرد لطمانی 65 سالی دالمانگی ربیعی یکمی سالی 56 کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خیزانکانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خو شکرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمد بو اكم بغائبانا حمد بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي.

له الله السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سبحانك. خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام، سبحانه سبحانه. سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، سبحانه. وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه المسلم على أنبيائه ورسله. سبحانه السلام سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب. يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام، وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني وأقل عثرتي وأقل زلتي وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.